جلي حميم وديان وجنان آل ممتك هزالة مالخرانس وربين آم بلا شبان وكيدش ضحسن آم هبان عيسى زخيبر اخب دي كتر انا بغرض خيزان ايش ترع جفايا.

غزل ما خراب المقيم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزل حضر عشرين خدمة خدمة جارو جسد مجد بقيم عدد استيقظ الله

سلامات تبعت سلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيه هواي.

0: صباح بخير قهدارين أرتا ولكي دا كيبن بيلانوتو نه نقطة بين جباش جاري عامو دي أمي بورا بن ساعتو نيفا كيب قلك جمجارم هي فيديو كن أمي وانن سفك بن صباح بخير با سيدان
1: صباح تو همي قهداران بخير وخشي با دلده

0: جارك دن صباح بخير بجهدارين آرتا تشكسي قو سري فيس بهي روجا خو بآرتا دس بيكريا هون الكودة كيبن المالي لسركاري خو لزانين قها يان حتى دريا خودة هي في دارم كو روجا وتفدا بخوشي وسلامتي در باس با
1: طيبت بشتي حفتيه كي ولو قش ضغطو تعبو يعني برنكا كي قشتي جسبتي حطاني بين شمي قلكي ولو كلا جعد بي قلكي كارد بي هر كس يعني جهيلا خوفي وش كاري خوفي إيروج بلكي بيتر قلك كس هي بياوين جبر قو سببهم ودان بس اسبقي في جاري وينوك او حفتي يدر باس بو يبه ودان ويتنا بججني ويعني بيد في ايجياني وحروج ولهمبري وي يعني قو تقيسي تحازر بو تقيسي تبيجي والله افايا نوك يعني عيدا مزن نوك عيدا بجوك عيدا بجوك تتحسي قلك تشتتي خوستن بس ميد مينا عيد ري ورسمي ويجي هنا قلك تقوس قريداي ويهنا ابجي قجد بالضغط وتعب لسر مروف

0: الخميس كن فلة.
1: هلا بالخميس.
2: هلا
3: هلا بالخميس، هلا بالونيس، ام جي سبتي اللي هي بياوي النجله حديده.
4: اي والله ما فيش برقو كاري ما جي سبتي دسبيت كيف جي سبها سبتي دام البنده وجابين شمينه.

0: دبي كم مرة بنعيش جارك تانية خزي ولو حريك لجوري يدلي ويبه ويقال لك باش به لي تبك انك جيانه وجارنا أصلنجي وزحمة تيجي هبن جارنا فريهي وخشيه لي برنجك يكشتي دبي مروف أو آليكاريا خبك أو هيفيه بدخوا أو بهم وداني بدخوا ومجيه خوا حطاني جوك دو كاربي دي سعدس بيبك برهم باش بإنتاجك باش أف بهم ودانا جو أم جش دبين السر أصلا جهاني جش جهي أف جيش بقو مروف ديسا يعني وي انرجيا خونه بك جش بقو بطاقاك مزنها ريكار قلكي باش أو ستريس وتعب وستاندنا جو درباس بويه بلكي انتاجك باشي تكر بدوي حفتيه دي عبدو ده هندك تربجي اللي تزاني قهرتي يعني هاتيا قهرتن أف بهم ودان قلكي جرنجا جو حركة سيرة نم بحثا تاني أوي قدرت كافي جو مالي ايدن دري مالي جيد برا بهم وداني بستين أوي كاردك يعني كرك شوار إني به الولو بهم ودانك تايبت بي كارك هب إيس فيك بجي وأم جي ليت بكنك ججني جي ها يعني وضغطك إلا هب
1: جاج غيري ججني دل دات بالا خو بدي قال لك جيد روجا إني دي يعني روجا بهن وداد بهن ودانة ده تشكي تاني دك يعني ياوي خوا خو بعوضينه درنا كيف بهنا خو درنا خينة يتحسن روجا وينا فالا شو أو بهن ودانا ويني هاني ولو سفك در باس بوي بتشتكي تاني حتى يك تقيسي محتاج وي خوا هاني به هجرز بحسا خو بكم بس تحسن ميد نفسها روجيد ويبهن ودانا هاني ده مارو قال لك تشتاش خور بك تشي ترتب تحسن او روجا تاني هاني نفالا در باس بو اجا خوش يك تير خوشي به دوي روجا هاني تباش رازي وهم در كيفي بينا خود درخينو ودجواتي مالباتي جيد حازر به
0: ويشبك كنك روجا اني حزار تجمع قشاتي خوستن
1: برا بنظمينه
0: اي تنظيم والله باشا ويالي وكي دنيا يعني سيدان ام جارنا ده حسبين ام تحسنا بدروش باوي كلكي باش باش
1: باش

0: سيداني جات تحسي بهم فداني هافيني جئيز فستاني ولو سبكترن تابلي قوكاري ويبر تشقلاوي زيدة ترجي بس لي تحسي شري دنيا قرم يكولو بسر بس دي كار دي كي درد كافي دردي بهنا خوجي بير درد خي يعني تحوشي دي شو تسر بالكون دي شو تحسي تدركت
1: تقالا كارات كدل دائم سكاراناك تشبو كارا ولو دميجي
0: بدقي كي قشتي يعني تتحسي ولو سبكتري اما وستانين شتي انا خوش بوش تتعبي بكستران احمد بكستران
1: بوكاري افكاري امي شغلي من يان هاي

0: دل داستراني كو إيرو أحمد آج مرضى تينيجي قشلو شغلي رجع بين شمي يولو أو كيفاك بهاتنا بهن فداني يجا هجر أم بحساب لين قر ما هي وجوه إيرو جيبكن هجر وقت دو ولو جنفكي دا أو بارانا هاني نيي فوجوه كي قلكي مناسب جدر كتني وججواتار وجوناسو كي جيز باورم تدو دوي بارانا هاني تلسو كي بو
1: باهاش باراني المكر ولو تتحسيا جادور عبشتي قو باراني المكر أم جمدي يجي سيدان حاضري دبن جبو جشني خلق مجبورن قهرن سوكي ده ايغو بري خدا بازار يعني زاني بو او باران جبي جو خوش بو وج نفش كيف بو بارانك يعني تقز جمرد قوي باران بي بس ما تقوك او حفتيه در باس بو هجر بخن هبن وبشكن يعني ده بارانك باش هات البازار يا عمودي تتحسي هادي سا ولور وي عرضه بس بهي تدي مش ترجي قلت مو قلت حسي دي سا كسك بو خياي خوات خاطر جمانا خوازي صالح تشتري
0: خوش كابلو مين دل دا
1: بلينجر ما هي جي بيرتين غهرتن داني سبها 21 إيفارا دبا 13

0: ده بير وقت عجوج أو تسعيرا جنم دركة تبو قالك عدقو أفينا ما وين دابو إيصال ما قالك سوز دابو هفدو وأو سوز ويش هف بكيفن جبرجو موسمو إنتاج وفاتورة أبدا اللي هفدونا كوجود قلنا عبد السيدان
1: هنجي ما إيصال قوتو موسم باش بيكون ما دعوتا هب مسار قالك أخوار
0: دردا براستي يعني قالك جي يعني تعدى بفي تسعيري جلوان هات وش قالي كيدم تايبات أو كاسي قوك سوز دابو نهب يجاولو دخلك خصبو ناف دسن بلا قوتو بكاوة شكرا
1: ولا
0: أبايا قو تعرى نسا فان كاتشو خورتا قشي بفي موسمي بقنم فقري دايو تالي اف تسعيرا ولو دركت قادارين ارتا ولوكي دا كيبنو دكارن تبلي ما ببنهج ماري مهردم لبيشي عوا فاكرين جبو بيوانديان صفر نه سسي صفر دودو چوار سسي چوار صفر حيشت
1: وجبو ناميان صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چوار نه سسي

0: مجارك دن سباو بخير بقهدارين ارتا من لوفا قريان بمجارك دي تر دلدا شغلي بيجن بازدار وجاكيم ترجع زموني صفي نها وبكالوريا رمايم جاد في فترة هانت بالخوا بدو خوندكار ومالبات تفدي يعني متوتر انستريس ناوا مالد هي او خوندكار بيهتروا له حوجداري هنا كان قوان بوه جهين انشاوا وان مادان دفان روجي داوي دا بخوينو شاوا خوجير حاضر بكنش بوي ازمونا
1: شيرات دي فيدا ميدا جالاكي جرينجي سيستما آدمي جالاكي باشا هاگر خوندكار به هاگر دي وباف بن قوان شيرات الوان بكن درباري ريا خوندني حاضر كرنا ومواد حاضر كرنا ازموني برنكا كي قشتي يعني دفان روجي داوي دا اوايا جرينجي اوي جالاكي هيا دريا روبالا ارتا دمشق شخوا ماموستا احمد ابو داهش يعني قفلك جشيرتان اي جرينج جبو حاضرتين باش بري ازمونا عندك بتايبت بري ازمونا رياضيات كا املي بنرن وقهدار بكن بزماني عربي.
2: هلا اهم سبب من الاسباب صراحة اولا عامل الوقت. عامل الوقت بيخلي الطالب دائما يحسب حساب لهي المادة، فدائما عنده خوف ورعب انه ممكن ما الحق، ممكن افوت مثلا انسى فكرة، ما بياخد وقته بالتفكير. هو الوقت كافي جدا، لانه وزارة التربية تقيس مادة الرياضيات على شغلتين أساسيات، السرعة والمهارة. فهو الطالب كان عنده مهارة لا يتمتع بالسرعة، فممكن الوقت ما يكون يعني يكون حليف الوقت، وإذا تمتع بالسرعة ما تمتع بالمهارة كمان نفس الموضوع. فهني شغلتين متلازمتين، السرعة والمهارة. طب شلون بدك تسمن هدول الطالب، أو شلون بده يحاول يسيطر عليهم هذول الشغلتين أو يكتسمهم؟ منقول نحن دائما التدريب. التدريب بيخلي الإنسان يكتسب المهارة ويكتسب السرعة. كل ما تدرب أكثر، كل ما حل أفكار أكثر، كل ما تعامل مع ورقة الفحص أكثر، صار يتمتع بهذول الخاصيتين اللي كتير مهمين. هلا كمان نحن منقول لنجعل مادة الرياضيات أسهل، دائما ملخص بسيط بتنظيم الأفكار وترتيبها قبل الامتحان. يعني نحن بنقول دائما أنه الطالب يعمل ملخص لإله، هذا الملخص هو ملخص خاص إله، ملاحظاته وأفكاره، كل الشغلات اللي اكتسبها طول السنين يحطها على ملخص بسيط بينظم الأفكار، بيعالج الأفكار، بدرسه قبل الامتحان، لأنه هذا الملخص رح يكون شامل لكل شيء أفكار مرت عليه. فتنظيم تنظيم الملخص، ترتيب الأفكار، تنظيم جدا مهم، يعني هو اللي بيجيبه العلامة. تنظيم الأفكار وترتيبها بملخص جميل وشامل، هيك بفكرة بأفكار بسيطة بيحاول يوصل العلامات جدا ممتازة. هلا كمان ممكن حل تاني لنجعل مادة الرياضيات أسهل، الملخص مرافقة لحل أسئلة الدورات السابقة، حل نماذج امتحانية مشابهة لنماذج الوزارة. لأن الطالب عنده خوف من الورقة، الورقة الامتحانية، بس يشوف الورقة بتلبك يعني بيخاف. ولكن إذا هو متمرس، هي التمرس، التدريب هو تمرس، إذا كان متمرس على هدول النماذج، كان عم بيحل بإيده قبل الامتحان، رح يتجاوز الرياضيات بسهولة تامة. فهي أهم الشغلات، أنه ملخص بسيط إضافة لحل دورات، أو يتعود على أنه يحل بإيده قبل ما يفوت على الامتحان.
0: دلداش بوي طلاب إيه علمي بتايبتها قرم بحثاوان بكن مواد قشتك الآليك وما دار رياضيات الآليك تشقيسي كيف عم جيردها تبي قوز علمي بومجي بس بنقاريبو مواد قش بخوندانا إلا رياضيات.
1: رياضيات آحري خوش سيدان تتحسي ولو وقت جي بير درباس دبي وتتحسي تكاري ولو تشقيسي وقت جي درباس بي عاجزي جيتنا نوك أو مواد دي حفظينا
0: ترساوي قلكي هي
1: أري ما بكالوريا برنجك قشتي ترساوي هي وقالك خوندكار جي جارنا جيت كافين شاشتي بتايبة دماغو جمادة انجليزي حاضر دكن لسرفيه كي ما مسترني مس سمان أوجي بحسم أو أخطائي إي حريقو خوندكار دي كافيني وأخطائي قو حاضر دكن جبو في أزموني كان بهافر لي قهدار بكن بزماني عربي.
3: من أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيقعوا فيها الطلاب وقت التحضير للامتحان اللغة الإنجليزية، أنهم بيدرسوا بطريقة حفظ بس، يعني بيحفظوا الكلمات أو القواعد بدون ما يفهموا كيف يستخدمون بالجمل. كمان في طلاب بيتركوا الدراسة لآخر يوم، هذا الشيء بيعمل ضغط وتوتر كبير، بخلي المعلومات تتلخبط وقت الامتحان. غير هيك كتير طلاب بيركزوا على قسم معين وبيهملوا أقسام تانية، مثل أنه يدرسوا القواعد ويتركوا القراءة أو الكتابة، مع أنه الامتحان بده تحضير متكامل لكل المهارات. ومن الأخطاء كمان أنه بعض الطلاب ما بيحلوا نماذج امتحانية، فبيفوتوا على الامتحان بدون ما يكون عندهم فكرة عن شكل الأسئلة أو طريقة توزيع الوقت. وفي ناس بتدرس ساعات طويلة بدون تركيز أو بدون تنظيم، بينما الأهم يكون في خطة واضحة وتقسيم للمادة. كمان في طلاب ما بتراجع أخطائه، فبيضلوا يكرروا نفس الأغلاط بكل امتحان، وأحيانا الخوف والتوتر بيأثروا أكثر من صعوبة المادة نفسها، خاصة إذا الطلاب فقدوا ثقتهم بحالهم من أكثر.
1: نمازج قالك يجرنجن تحضير أب بنفيساندني بري وقتي ما تخونجي كشاد قوتن بنفيستينن حاضرتي أبهات ميولو دبالا يكيد ميني ت ت ت إلى الدورات بينو تشخوري يعني حل بك أوجي قالك مهمة قالك شيرت دان شخو كسي قبو خاز دي سالوان شيرتا قهدار بكو بري خوب دي روبا لا راديو أرتا

0: جارك كده نمل وفا جريان قهداري انا ارتا ميدست بي بكن جو سكنا انا رازي بوني قوب دهان جو جود كاران لباجاري دربيسي دوج بو مسلا يا تسعيرا جنم سكنين يا قوش عالية حكومة سوريا دا دركتية ويا جهين رازي بونا كامزن لجم خلقي بتايبت لجم جود كارا وبرنجي كي قشتي تعدل خلقي قشي تي قافا موسمتنا بي يعني دفر قشت عدلي تي
1: شخوا دل ده افكارا ما اولفا حاج منصور جلو دكي حاج زربو وهف بيبينا كتومار كري بجودكار نصر الدين أوسكان رتشيكر أو تيدا بحثا في تسعيري دكوت باندورا وينا لسر زراعتي وجودكاران بقشتي دكي كاملي قهدار بكين
2: قدر راديا ارتا نها ايرول باجاري دربسيه خلكن دربسيه وهم جودكارن وي دركتنا اعتصامه كينها جيب مرايه يكش كسن قدر كتي اعتصامه قبنا بخوا نصر الدين اوسكانش خو اوجي جودكار كش باجاري دربسيه دمات باش به ونيرو دركتنا اعتصامه
3: والله يروم دركتنا دربسيه في احتجاج هاني جبونا في تسعير النهي جيجوي حكومتها دمكير قدانية قرارك تعسفية نجم مصلحة كسي فلاح وكادحة لأنه مصاريفها درناخين تشتك مصاريفها مدانية تشتك بدولار دانية وتسعيرة دانية بسوري دانية ونمو ناسبي وي يعني تشكي قلكي كيمة تناس كرف أفتعبهاني وفشكهاني تشتكي دبينين تفيداوي تنية نتيجة خواه خسارتي ذاتيني فلذلك أم دركتني احتجاجك إيش بو في كاريهاني قلنوش قرارة خواه فقرن وتشكي وقت بيجر مصلحة يعني أف مرسلا في تصعيرهاني أمنا غزائي دهد ديني أف اقتصاد دهد ديني يعني مصالحي عالمي تشتكي تبله بدودو تشتك أم منطقة زراعيني سلا غذائي أب محافظة حسك سلا غذائي يعني وقتها جاب نرنين كلين نرن والمرسلين شهر سر نكن وضعي خرابي
2: قوري قوين دبينن دبي تسعيرات قيصب حتى قول قوري تكاليف قوة داية جوار مناسب
3: والله تسعيرات كيماني دبي بينجي سنت بي بينجي سنت أنجا وقت بيجيب مربحة قش فلاح ربمين شخصي جودكار وكادح ربمين ولا تفيدا ويتشتك تيتني يعني وبشغله آخر شيء نتيجة تشتك درناكف يعني تعبك فالاي
2: ام بيجن تكاليفه قوش دسبيكا صالي حتى نها والزراعات خداي تكاليفه ويتقاصن
3: والله تكاليفه ما خوشك حساب نكري بس لكن قال لك يعني قشتك بدولار مداني ما فلاحات بدولار كريه ما سماد بكريه بدولار كريه طونا سماد بشست حفص دولاري ما كريه طونا بيسكي سن ما كنه وفلاحات ما بدولار كريه انا دراسي ما بدولار بشنن دولماتي شنين تناسكر وشوالن يعني أما صاري فانا قشتكي ميدين ونتيجة يبلوش يدرك من والله نحق يعني باك
2: ما تقص دول معرضي تهيه
3: والله عرضي ما تبايمين بيستو بينج دولمي أنا حاليا بيستو بينج دولمي قلنم جمني
2: أم بيجن وي احتجاجة واوي دوم بكياتني إيرو ندرك
3: والله احتجاجة ما لازم دوم بكا مي دوم بكن جي إن شاء الله مي فرور يعني مي دوم بكن سربي احتجاجي حياني وقت بيجي قرارك خوشك درك بمناسبة لصالحي كسي فلاح وقادح
0: زحمة يك مزن هاتيا بيشيا خلكي بتايبت جود كار جوية تسعيرا نه يعني جعالية كي وجعالية كي دي ترغو أما دبينن برياد روجان خلكو مالبات وجود كارين باجاري عامودي وقامش لوجي أو جيب سكنك نرازي بوني دركتن جبو مسلايا تسعيرا نه يا كنم
1: شخوا مجي وك راديو آرتا بيواندي بقلك آليان كردر باري بيم جاري دلتا جابريز حسني هارون كو أو سروكي دستيا سريانيا قندن چاندنية يا ج راديو آرتا ربحثا تأثيرا في برياري دكو في تسعيري هاني هم لسر جودكاران ولسر قطاعي زراعي بقشتي كاملي قهدار بكن بزماني عربي
4: كانت صدمة قوية على رأس فلاحنا وأجحاف بحقهم فالحقيقة هذا السعر غير مرضي جدا لفلاحنا ولا يغطي هذا السعر تكاليف الإنتاج من الأسمدة والبزار وإجهور وأيدي عاملة وأكياس وأسعار عالية جدا من البديهي لا يغطي. الحكومة أخرت التسعيرة بالليرة السورية بينما فلاحنا يشتري البزار بالدولار، الأسمدة بالدولار، الأيدي العاملة بالدولار، الفلاحات بالدولار. أنا يعني الفلاح هنا انصدم بقرار وزير الزراعة بهذه التسعيرة، لأن الفلاح هنا يعيش حالة اقتصادية متدنية جدا، وخاصة بهذه الظروف الاقتصادية. هل تعلم الفلاح عليه عباء كبيرة من العمل بالأرض؟ هي دون مستوى التكاليف، لا تغطي التكاليف أيضا الإنتاج الزراعي، لا تلبي الحد الأدنى من حقوق المزارعين الذين تحملوا أعباء كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية، من ارتفاع الأسعار، المحروقات والأسمدة والبزار وأجور النقل والأيدي العاملة وأسعار الأكياس. حتى الآن لم تلبي، حتى الآن لم تؤمن أكياس للمزارعين للموسم. أين خطة الإنتاجية، خطة الزراعية لديك يا سيادة الوزير؟ كان يفرض أن تحظى هذه الشريعة الزراعية بالدعم والرعاية باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والاقتصادي والوطني. عم تقارن بين الدول بأسعار الدول الغربية وبين أسعار الدولة السورية. أسعار اللي عم يبيعوا بالسوق البورصات العالمية، نعم 225-275 دولار معقولة، بس نحن إنتاجنا الزراعي أقمحنا السورية من أحسن الأصناف في العالم للصناعات الغذائية. أما المستورد من أوكرانيا ومن روسيا من الدول الثانية كلها لا يستعملوا للمعجنات، لا يستعملوا للصناعات الغذائية. يا سيادة الوزير، نحن كهيئة زراعية عملنا جدوى اقتصادي. هل تعلم ماذا يكلف الهكتار الواحد على الفلاح في منطقتنا، في المناطق الحدودية كلها تقريبا البعد، يكلف مصاريف الهكتار الواحد من القمح البعل 450 دولار، من الفلاحات إلى البزار إلى الحصاد إلى الأكياس إلى التوريد إلى المراكز الاستلام.
0: جروجا جو تسعيرات الكاتية ألي حاس بيش دسي كاسكي نكاتي بطايبة جودكار قشت حاسبينن جبر جو سيدان دبن هوا دجي قلك نامج جودكار عجمار هاتن لو تسعيرات برنكا كي قشتي وتشتي مصروفة دانين حاسب عندنا قوارن بنارن أمدكن ناكن چين آبي، يعني خسارتك مظنة يعني كي من أوي باتا جوي در كيفن دو جودكار عباس تموجي ميفاني برنامه دس بيكا روجي بو بحث عجز ياخد كرنج بي تسعيرة يعني هروهاجي أو تكاليف اللي چونا آمزن ومصروفة قوداتينن هيا مع صالك الصاغ جبلي قدستي وان سرد ليواني إجا تسعيرة داوي أبدا نلقوري دليوان بو بيتر أمي أنا كاش بشكي الجي أو باش داربونا ويقوه دار بكن يا عباس تمو
5: خوستكي ما أبسعر أقو رئيسي ما أبسعر دانيا سر قنم طبعا نأوي دانيا وزرائي ويدانينا أبو وزرائي وينا لبدري با إيرو أمنيزيكي باليهي بول إيرو وزارت أمينو دبي جن دبي أمي مشوال كرن مشوال إيرو حالي حاضر عطال نينن كميون كيمن موسم جبر حطاني برقاي حطاب حمصي حطاب شامي موسم شيبوا هركس كيل قور منطقة قو باران لهاتيا شوالي بالا مقيمتي وي بازار كريا شوالي كي تيكي تاني إير قنبي قيمتي وينا دولارك ونوط وبين سنتا كيلوا قنب أف قنبي قو بي بدرون قنب بي بدرون كيلوا وينا بصد هزاري سوريا كيلو قنب بصد هزاريا يا قنج قو حكومتا ما دوك ما بكره صومع الجميع سوري هنا جئي فلاحرة مساعدية جئي حصادرة مساعدية أنا كرنا شوال ودي حصادي إيرو كارو بارا خو كريا دوك ما خو حاضر كريا آلياتي خو حاضر كرنا عطالتنا عطال نينن وشوالا داقرن راجني دينا سر هفدو قور مصروفة قو مدانيا مجدنا آنها برنها كشف شامي وري أواس سعرك دانيا تفهم كر أمي بوار الرونن سه غضاء لتر مازوت مخرج كريا صلاة بارها رانها إيصال وده باران دا سفولوجي نيفي مسمي بارناي كما بار باران نها طابق بو طابق وما ببيريد داي دا مفعولي خدستان وعرض هات عقمان دن دخلا ما خوشك شبو إيرو وضعي إيرو وزرائي ما قو بيجن بي والله باران هاتيا وجودكار إيرو ربحانا بالعكس دخلها قلك إجفيدري وحطاني برقاي وحطاني بشامي وحطاني بحمصي وقسمي باجاري ميت سوري دا جهازي راعتي يكي تنش جيت دخلاوينا شوالك عرض سيطونانات ما مصروفات شوالك يا كتارك يشصد وحشتير سيطو الاردانينا يعني دخل قو سهطوفي ببي شوالك عرض سيطون قنم بدي
6: تفهم
5: كر ما جوتكار وقتي فقا مصروفه الدينه وصال دو ظهيف تعبه ما دور قاش في عردي وتعباخ وخوه دانا خوه نخوه ولا بس أمولو أم نعبه ما المبمينه وتشتك نكبه بريكام هذا يعني أقل شيء أقل شيء أقل شيء لازم طونا قنم تفهم كر بحد ديني السياط الرئيس كارك كي ما يش $100 بعد ديني دقلالي سو بينجاغو بابيجي جبوها مع نيفطون لوي داروي اجوتكار بحسلي خوستك
1: دلدا بيغمان يعني تعدي قال لك ما ظن الجوتكار نهاتي يعني وكان بريز عباس تم وبحساوي كي قال لك تكاليف داني جسري موسم حطاني داويت بيجي هنا جي تكاليف هبن جات بالك بدي قال لك باجر هن سكنن رازيبوني هاتن الدار خصتن العمود الى دربيسيه لقام شلو جايرو جي ويسكنن هبن
0: ام هي فيدك نفسك انا برابع انجام بن انجام باش لغوريد لجوتكار

0: دل دا إيصال باران باش بوجي لي مخابن دلي جودكارا ولو راحت نبو داوي بشتي في تسعيرا قوهاتي دانين جوالي حكومتا سوريا جبو غنم إجاج تسعيرا غنم مهار نصر فاكيدن الجزيرة عتي دل دا أنا تبري خوبة كويدا كي تدبينين وسير علقان دين لبيش ياد كانا وانا نشبركو نها دما راكرناوي وام بيشن زها كرناوي جي كو جي نيفي مها نيساني دس بيدكو بردوام دكي جي حطا نيفي في مهي مها اياري جات آنها بالا خوبة خلقية وجودكاران تفدا للسوق يعني يا سيرا داتينن يانجي ذكرن
1: يعني أنا كاد في دم إيدت دس بيدو بيتي خزن عدن وتفروتن للسوق عباش ها جبو إيجوش خرب موني نفام بيحسيان هفكاري ما سوار كوي بري خدا بريز علي شيخي خدي بسطاكي هي أوجي سيراد فروش الباجاري عامودي هف بيفينا بيبي راح حاضر كير بحسا موسمي سيراد كي أسعاري وان أحمد لمن رخيا ينا موسمي وان أنا ظانم أنا مي بيتر جي ناس بكن موسمي إي سيرا وأسعاري وان هروها جي كاخوستك لسر سيراد شاواي ويشاب ما سيرن يعني لي
0: بس والله خوارن بيسيرنا بدل ده
1: بيقوش ناب والله
2: بليغو دارين راديا أرتا أنا من سر جعداء عامن لباجاري عامودي لفيدكي بسطاكي هي خودي بسطي علي شيخي هف بيفينا ما بيري يشخل در دورا خوشي سير كوم كريه دما تخوش ببريز علي
3: آتا خوشتير بربي
2: بريز علي تل در دورا خوة سير كوم كرنا إيرو كيلوا سير بشي
3: والله السوكي بده حزاري إيما عم دين شراب دها كي زبوني بيجي عم بلاجي ديني يعني مستمر خير ادي بابي وي شراب ده حد
2: شراب ده
3: اه شارك يوم ده يعني كي جي بيجي ام بيجي بلاشي في سبيل الله يعني
2: ابو ارزان موسمي انا بلشي يا تشوا
3: انا موسمي والله حياج ما تجي ام ميزين جرانجي بكنيف كيلوجي زيد ام دخل يعني ام تجي وانا ربح ام دي بلا في سبيل الله بالعالم فقير عالم يعني معدوم هنا كان وايد بيرتنا بيجي بدني بلاش
2: شو لك وي تفسيري تتيني
3: شو ما دربوي سيري برشمن إبر حسن أحلى سيري والله وسر باران شيء بيو نأو ما نقدك أبجنا لاي والله كي بيجي
2: بريز علي خلك براني إقبالي سر شد بن اللي بيوان قرسن يا اللي بيوان بشوف
3: والله بنا هوا يشخر فيها بنا لبا أصغر شيء شخر لي بنا لبا بتوتك جي مازن قرسيري وسيري وان باقشن إيس إي مونيني وإيس صورن وخديه عالم ستخيلي جي بيني
2: مسير موسمي انا بربوي حتى كان يقولوا بداويتي
3: والله انا شغلي دار جاي خلاص عمل جمعها بجو خلقي دي حلبه تيني قام شو تيني
2: العاده زبون يقف يقتين باتا شن كيلو راجين
3: والله هناك جي راجين بستان هناك جي راجين بازان هناك جي راجين دها يعني هناك جماعات فقير هنا كيلو كيلو كيلو وام جو كيلو ام كيلو بدا كيلو كيلو كيلو ام دوان جرانك ام دي براقة في سبيل الله بي براقة رادي وبابي بي بي
2: سلفي بساخت چن كيلو تيني روجي چن كيلو تفروت تقريبا
3: والله ما شخور ست كيلو تيني بنجي كيلو بي تشتي مر تفروت ام درر مالي هب ام بينتنا بي ام جوا خلاص ناو والله موسمي هون يعني انا شغلة بنج رودي بكي نمي يعني او
2: بشي بنج رو جاتي تدقو ام وكي دن فيكيا وخضر هجتين بشي بنج رو تتشخصي بالا خطو بينا دي سابسا
3: يعني خيارا بينا عجورا بينا بتيخا بينا شبشا بينا بعجانا بينا
2: بری گوتارن رادیا ارتا هفی بینا مب بریز علی شیخی خودی بستاک لباجار عمودی ساعتا تگیل خوش به بریز علی
3: تجی خوش به
0: دل داتا گوت خوارن بی گوش ناب نا ولا گلک خوارن هن بی سیر جناب موتا آنها بحسابه کیت کرمت گوت مثلا نوک آنها ملوخیه هجرن بحسام محشي ابكن ما بيصير دبه
1: هو افحر دخارن البام اسيرات خيمه اي بيرام مو كيدن بلكي جارنا او توافى روج وبطاطا بس خيايت
0: ايمل مالي مقلكي استعمالت كنسير شكي اساسي تحرخ ارنيد والله الكيلكا غوشت

0: چند روز وقبری آن مگود و ازمون دست به بکن دایره یا پرورده یا مدیری یا پرورده یا وحین کرنی الباجاری حسکی اوی ویس به هیراغهان دیه جبو مثلا بطاقه خوندکار و ستندناوی بدست خستناوی جبو حرد و آستان چونه بین چه بکلور یا بین گوشت یعنی جروجا یک شمی بیست و چاره مها پینجا دست به دکه ساعت دهیس به سیدان
1: شخوا طلاب دبشن ادل دا طلاب نظامی و طلاب احرارن طلاب نظامی و بری خواه بدن باجاری حسکی لی گوری اف مراکزی گوجوان هاتنا حداندن اول مرکز دائره امتحانات آیه شبو او کچن علمی مدرسه آ جواهری جبو او خورتن علمی و اي صفي نهاجي ما حدا رياضي جبو خورتن ادبيه وثانويه ابي ذر الغفاريه او يال جبو او كتشن اي ادبيه وكتشن اي صفي نها
0: جبو خندكارين احرار وبطاقه اخوا يا ازمون عم بستينن لغوري اف جدولي قهاتي ادسني شانكرين لباجاري قامش لول مدرسه كرامي وكتشو خورت يصفي نهاهرن بطاقه خلوي مدرسه بستينن مدرسه المازا خليل وخورتين ادبي وعلمي بريخو بدن ومدرسه جبوكو بطاقه اخوا اي حر دست بيبك يعني بستينن مدرسه خوارزمي خياي الصناعي ولخصتنا ارتاد دكا فانا دكا وسا كتشي اي ادبي و اي علمي او جوي هرن بطاقه خو لمدرسه خوارزمي بستينن جم جارا ازمونا وستندنا بطاقيان حركس سركفتي بامهرن مجارك ديتر يا حري جرينج نقود مسألة عدانا كهربي دي وبدس خصنا كهربي و ساعات نهان دس نشان كريد ريا جانتور راري و أمبي رادقي خلقي باجاري دافري أو قالك جارا ناكو كيو قفت قوجي لسربية كي تشيد بي چما نوك هفيد أسعارات هي شو باجاركي حطاني باجاركي چما اختلاف هي تبليقو نفسا ساعات عدين دان ونفسا مازوتي وبنفسا نرخ بدس دخينن اجا اف مساله دانا ساعات عند سعره امبيرا تشتي جوجري داي ميناك نبره حسك وقام شلودي جدا هي كمظن هي ده مساله مخصصات مازوتي دي بتايبت جي نظام 16 ساعات او ده مساله تسعيره
1: شخوش بر المولدات حسك بتني مازوتا خدمي ددن واناش بو حي ساعات دلدالي اللي قام شلو مازوتا خدمي ددن وانش بو 16 ساعات اجاويا ولو عاجزيك الجم خدين جنتورا چيدكه تخوازن كو او كميا كو دگي وان لقام شو نفسا وينا لحسك يجيبه يجابشتي فيسراني وي خدي يك جوان مولداتان لحسك برز موفق بنغو ميفاني مبا امي زيد ترجي ناصبكن

0: قال لك سباس جبوته
1: ناب خدي مجموعة جيناتورة قال لك مواقع مهن وحجي بجي سيشار جيناتورة مجموعات مهن وأم بخشي قازنا غامي قازنا ملتي يعني نامي
0: بلي
1: بينا مشتك في ملتي
0: بلي وقازنا ويجيش برقو نواك هفيت يدها يجبو مسألة يادنا برا حسكي وقامش لو دانا مبيتر دنا با هفي بينا خود ناس بكن ميتوري ايقول جمتا يان جاناتوري ايقول جمتا بتايبت اي شازده ساعتا وبيستو چار ساعتا جي هاي
1: اري والله اي شازده اي شازده جمعنا بس وي بيستو چار جي هاي تقل لك عام اي خدمي ام تركيزي سر اي خدمي دكن بالذات اي خدمي مسألة خدمي اها
2: امپیر ایگو تی دیدب دیوان هر دو جنراتوران ده چی قیسه؟ سعرا وینا چی قیسه هر امپیر اکش بوی جنراتور ای 16 ساعت و ای 24؟
1: قدر باجاری خسته که او نظام 16 ساعت ها جمع خدمیتنه الگام شلو هی فرقا موقام شلو شخواه ده بس گره گامه جی اوه ام بیوین اداره ذاتی وعد دایی مثلا آمازوت داما ملت بكي شبو أمجي قارب انسانا كي أرزان شبو ملت بقدمين شبو كبار لسر ما يعني لسر ما تيقريدان أو بخا يعني قافا مرتبه تبه ويقال لك تسهيلات شبن وعالم ممنون بن
0: مالي كا أتخوازم بيتر تجمر بحث بكي تشان ساعت عدد شازدة ساعت تقيسي مثلا ون حرد كرن تقيسي خدمي جوار دارت كذي بيستو چار ساعت كاجمر شروع بك
1: قداش يا مجلس فكي دبيش المسلاء خدمي الجمل حسكي حيس ساعتان تاني درما افده صال لقامش لو افده صال شاغة دسب تشينة تورا بوي قامش لو شازده ساعتان درون فرقا مو قامش لو افقامش لو بيترش ما يعني ام بخط حسن انو مدعون ترن يعني تفريقه هاي دورتا مو حسكي وقامش لو قامش لو شازده ساعتي خدمي دقري وبيانات وتناسكر جدولي وان وبليارة وان يا دركتي شازده ساعتي تانغا هاني أنا كرن 3000 شازه ساعتي خدمي القامش والجمع 10 دولار 10 دولار دكا أنا صار دولارين صار 100000 بني يعني عالم بحاجتين عالم فقيرين أنا قابا قام مش خص إدارة قامش لو محروقات أدريا مجلس باجاري أسجارة ما قال لك مخاولة كرن يعني توك كسك يقول هنا دامة ووقت بشي تناسكر بالعكس خدان علي جماعات مي قامش لو تبجينا من القامش لو شي بالسكنين بس طبعا تشتكي ولوتيني يفده صال مازوت اوان شازة ساعة تاعتا غا انا في حارة هي وين مالك حي ساعة تاني غافا شازة ساعة تابدن ما امش بسي حزاري وقامش لو بشغل انا قام صد وكل حزاري يعني بني قران المواطن قران قال لك صد وكل حزار قال لك
0: افجبو شازة ساعة اي بيستو چار ساعة تشلوي
1: ذاتا بيستو شار ساعة خلاص او حر ساعتك يعني انا خدمي مسلا خدمي حي ساعتي خدمي بازا حزار القامش لو الفريش بيستو شار ساعات شوية جاهين حي ساعات يديش تيسر يعني ساعات بدولار وربا كي بري مقياس كربو ساعات بدولار وربا كي حر ساعتك جدر في مازوتا خدمي بدولار وربا كي حي ساعات يديش كافاك بدولار وربا كي تقريبا 10 دولار ونفس باوردك أو جي وزيدة بي يعني مثلا سر 10 دولار يعني أنا كنت شعول دي بحسب شازة ساعات دربي دولار وربا كي أفتاني دورا 11 وزا دولار تشتكي جرانش بو مواطن نكار الخامش دو ايوان مجال اوان هي شازه ساعات فدمي وبدوه ده تناسكر شخورت كمرين يعني نما قياس اوان وان كيري الخامش دو بخوي كرن بس باور دكم كرن اولاشي بري سوري كربون صد انا كرن دورا صد وشيس حزاري سوري انا وان كي صد وشيس حزار او حي ساعات تالية تاني الدن دائما بدا قل لك جران يعني انا قافا بيس دولار بيس دولار بدو يتزانب ويبي تسلو حشتي حصل قال لك تشتكي نما
0: اها ما وتجاري نقوتي كاتشما انا وكذي هي تشما
1: مثلا والله محرشيت باش نفسي ما امدرن مجلس ما يباشر تم حوالي فاروق وتوزو وجامير ومحاوله كير وبلديه محاوله كير اما قام شخونات وخش ما باش قد كنت باش شي ما بون نكت جماعه حسكي شي ما بون نكت بري انا ما دعوت كير بري انا بس ندير زور ورقم مره بو ما تقول يا أخي ما بكون وقت رقاب دير الزور الأمبيري واني خاتم بشان حزاري تقول شي ما بوانا كتي شي ما بقامش له يا أخي سر شابا عم بوي شي ما بقامش له أنا شي ما بقامش له أنا ما قامش له خوش ما باش قد كت بيجي والله شي ما بينا كتي برا يعني من الهواء عشت يا فاق اش دبي عبا سر مواطن يعني قلنا ايش وي تعالى يعني أنا شو بديل عم سي حزاري بسين بس سادو شان حزاري بسين سادو شان جي نمو بلكي سادو بيجي بشان شبار دولار بوات
2: وقلي اخو كروه بري خداد جهكي هونش خلكير نابي جنجي اوجي محاولاتي اخو بكن برا اوجي هارن بيجن ما تعدام اظن لوانجي
1: ملته ما يحسك يعني تشكيلاوي او باجاري ما يحسك هبالا هجا نوقع مشتوي نوقع عمدي عالم مشكل خلطي فلتي ثاني عربتي ثاني ام قرماش ثاني تناسكر ام قش ناقين رايك فقير اوجي محاول ما شاء الله والله تناسكر بناوان تكاي يعني انسانك دكانك بصد دولار يكري كربي ده امبير اشهر مش بين صد دولار حقي كهرباء مثلا دوتاني صباح مجبور مثلا نفط اغادي يعني كان نفط اغادي نية تجاري انا فرقه موان مثلا او دائما تناسكر يعني رينا شربت كش بوك مره هون داب والله القامش ده تجاري يا اخي القامش ده هي سوق امشي باشر شاشي شار متور اشير بخصين برام تجاري ام جوار قال قال طاغات يعني كان فقير نفط طاغه كده ام هر نبيك تجاري لا تجاري يا اخي يعني بس لا فكرتن شو بشام فر بكون تناسكر وديعني وما كدوا من محاوله بكون تناسكر ثاني ترجك ما بحاول نجيكي هذا ما بحاول نضرب ما بحاول ثاني كريم موضوع مش مشكله قولوا تناسكر سري ما طاقه
0: يعني الجورج تفهم دي كم ويفي جاري جي وقت حرجار بأفغازنا وانتشكي جي قزن جناكن
1: أدير باوردك مجان قناعتك وقت حجبولو خواني بس يعني منا مدرق نما ومدنجي خوانك ياندي دوب زداد يمشون أنا أسكر مقويا أخي مدام قام شلو شانسة ساعتات مازوت مازوت أمي فرد بكن ومتلي خيو چار ساعت أش قام شلو كين بكن برابي بدوازة ساعت وان شارانا جي بدن باجاري حسكي باجاري حسكي جي محافظي يعني نشغل ما بدك هي تناسكر أبي والله أنا مثلاً جامري وقتها مثلاً نرى حزرة مثلاً قال لك دوستي أنا واشتر بك شمال قام شو بسي حزاري شهزة ساعتها بعدين فقيرة أخل بر ناخر نزان بيش جام دجن يا أخي ما زوت أخدم نقام شو شهزة ساعتها نزام شهزة ساعتها هي ودنوان أما مسؤولين ما إيه فير وإقام شو كسر خناد بر تهربت السلام
0: ما أخدمي بتشدن وون آخر بتشقيسي ذكرن
1: آخر بنجي بنسن داي بنجي بنسن يورو دولار 14000 دولار بلكي 8000 تقريبا يورو آخذهم كامل ديجا ما صدق بنجي ورق فرق عارف حتى زمانه هذاك بدنا ما تمش كلاس انت اللي عالم مرتاح بين وبين عالمي بي دروان عندك تجارات غوتات اي اي تناسكر اي هذا دورا ما تناسكر افكار باش والله بهاي انا انسانك كان مثل انسانك فر مساغي بي هي انا هافيني تناسكر برادة شغالة عالم بو زمان فين مهارن حر روشي قلبه بوزي روشي قلبه كبسي كان حسادي بكرم سالة شوني بس هزار ابو انا مثلا مالاك ترباي شهزة ساعتاتنا مجبور هر قلبك بوز بكر قلبه بوزي بس حساره يعني روشي بس حساره مهي وشو بسي بده وشهزة حساري حقه بوزي بده غيري بوزي جنبه خواه خارناوي خرابه بي ماسته اي خرابه بي غراتي خرابه خطيت كانه ويوشي تنازگر قصاب جمهنه فروجا هنه دكان هذا يعني طبعا سيجي تعتبى العمل زي وقتها قاضى إدارة طبعا جاميرا وعد هاي إدارة ذاتي وتيجي موضوع خدمي أمي يعني أمي مازوت بدون وان سر عرضت اشتكي يعني الغور الغور الغور تصريحاته يعني أنا قبل كي هنا كيت باوريت أنا إنه والله مازوت اشتكي غير ماتن فقير ونم طلع نظام بشي شو مال قامش يا أخي شو مال قامش تقول إيه منات أنا هرنج والي مخباب والي تشكي كسك
0: أها كان جاء في تصريحات دانو الكيدا كي دانو ددن وطني يعني تشكي ترمير على عندنا
1: تصريحات كي
0: تصريحات إيجو مازوتا خدمي بودن نتبع حسابان يكا
1: بري أنا وقتا بري أنا بطيبان أنا أنكرن في الصرفات رسمي وانا قول من مازوتا درسا وامولدا واشكا وانا خدمي بدن وان يتناسك السرعة تشكتن خدم يا مقام شو شازا ساعات أم مقام شو وقفوا يا مكفوا يا مكفوا يا برا مشيت مقام شو يا مشي قال لك محاولة مارك ما ظل شيء بس أبدا كسك تجاوب تهرب هجوم
2: تقول شكل جدا هون محاولاتي خد كن أفتشن جارهم بري خدن وانو فال عذرة
1: صابت نزانة بس جروجة تناسكر بليار دركت ومدعم ما زوت أخذ مش بو ولدا إيه تغابكن شو بتشاهد وانا محيط متفخصان ايرو تناسكر هاوير دورا متحرش وهاب ومحاولات كن ايرو دسار بري انا ملجنة اتحاد عام ملدافو ونتيجة استدامة ورتامة ومجلسة مي باجاري حسكي وفردو ايد مشجي مجي راشتيني جبر وخيب يعني طلبة من اخواني زحمت بو ام نش شخصي اخوار تفاصل ام جملة رتفاصل راس بي في دبي المشي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي شما من بر مواطن تناسكر ووجه ما تناسكر يعني أنا والله من مثلا وجه خم يا أخي إنسان يعني معقول يكهر مثلا 100 دولار يبدأ ما هيك إيش بوك هربي وكاره وكاره 3000 خم قديم إدارة بده قال لك يسهل وقال لك يخش ما زود تبي تسكري ما تمام
0: قيش بصري خلكي دو الطاقة 100 دولار حقي كهرباء بدو مليون كيجيج دخلي وي وبرانيا خلكي عبد دبري خد دو كوبو هاي تشي بو
1: والله والله جينا جهن يا سبون شيون انا ما بيجي مثلا محل كي برادن وي هنا شغل 100 دولار جينا مشيني كان 2 دولاري مجبور اشتراك كهرباء بماسل جمعي فروجي هنا تشتكي هنا تخبرات بخراب مثلا سي امبير شاندي يا بس شهر ساعات ابو شين 20 دولار و 60 دولار 60 دولار قش ولي حنكاي يعني يا انسان اش دف شغله خبر دت فشل ويا جي تناس قرابه انه فشل كامل يعني حقي عمالي خدر ناخ يعني براسيك حرام كنيش خدي تعال اسبوك ما زوت اخدمي هي تناس قرب بلا كن البشر التساوي ورفع مقام شلوده باوردك ما زوت هي يعني نظام يعني معلومات ما زوت هي يعني شما قفا مثلا بغاب هي بس قفا ارسام بي كيم اما ما زوت هذيك الملت والله الملت مرتاح بي وبناء يدركب بشكي هاي يعني حركات شي انا جامد جامد صناعة شغولة نادي كانت شغولة شانا فاس شرير مثل ما تساري دمي يقام الطري اشخال عالم ادرم عالم فقير يعني كان كي استعداد جمعي هي مثلا اي باسان بيرا و اي دوازان بيرا كان النوك مالي مال بشارة بيرا اما تناسكر بقى يعني شكلك عام ما جيت تناسكر خوش هني زاروك هني اختيار هني اما لا كفقير وتناسكر فانا فا دنيا جو نخوش وتوز وعجاج يعني مروحة نبي كتيبة في يافي نبي كتيبة وشلو خب قديم في هافيني ياش بستانش عالم بحاجة تفكير مشاكل انا انا اصلا ضغوطات اسر مع عالم محاولات كنت امبيريز يتجيبكشن كان مثلا مثلا ترخيص جامير عبد الصال حسكي رخصاك شي نوع مشي عبد الصال ها تراخيص سكنان انا ما في ترخيص تنو يا اخي شو ما ترخيص تنو خلاص رخصه تنو طيب ابو عالم كهربيت خوازي زيد ابونا كهربيت خوازي مشاكل وانش بدي لك بابوري في خنج
0: ترخيص هاتشي بابورينا
1: ترخيص ام ولداش فوق ما زوت عبد الصال ترخيص نادنا ترخيص نادنا ترخيص سكن عندنا عالم فرد بين طلب عالم مش كهرباء هي مثلا مالك شهر امبير شاند بي شهر امبير ترى هناك وش خربك حش وي بطاريه خوي طاقه هذا وي برادا خو بشغل الناس كيف تبني ترخيص خلص يعني خلص ترخيص تني وابا عالم ما بجي خد فريم قلت
0: حر تمي بيداد بنا وخطاون ذكرن
1: حر هي فر بس بوهاي بوهاي شحال كسير جمالير بوهاي شوشاك يمكر
0: راست
1: وزمرة يجي من 10,000 و 8,000 بكل مبالغ ضخمة يعني مصاريفة تناغطين أبدا
0: خدي الحالي خلكي بناري قال لك سباز جبوتا وتبليبونا تدلي خلكي قش عاد عقرتي يا جحريا كلها بشكلكي وبرنجكي زحمتي تيسر خلكي قش يجي براستي تفقر وحركة مش خد بينم بي تشاواي تبكي دك يد دروجا أو حر تشتك لتشكي زي دادك قه قمرك قه مازوت قه مسألة تسعيرا قنم قال لك سباز جبوتا وتبليبونا تبريز موفق بنجو خدي جروبك جناتوران لباجاري حسكي بمربو زور سباز كرم بكتي تشكي بيج
1: والله هي بهفين ان اداره مي بوجات مطالبه بك وبرش اداره يعني اداره اداره وعد داي بس اگر تناسكر بهفين انك تناسكر في عمل بتاع عالمي وما زلت اخدم بجين عالمي مش بوق عالم بشكل هم افز ضغط سروان عالم فقير يعني راسي يعني انا مثلا متورك مني ايه صباحي هي بس ده دولار اش عالمي بس حف ساعات ايه بوها حي ساعات حتى خدم مش بازا خسارة أو حس أو حف ساعات مش ببن بازا بسي خسارة القام شو لولوي شو من حسكان لو مش بود شو ما القام شو لولو لحسكان لولوي أنا أذكر يعني أز باور دكم أذكر أنا أذكر دانا إدارة فرن يعني أفجي دابايا أنا أذكر ويقول لك تسهيلات الجمعة مش وحركة شيء بايا وده باز أنا شرعا مفتي رئيسي دم أنا بري سيران ببالي جسر دي شل لك عالم مش حركة إنه صفر يعني مثلا مزوتي مهم لك مهم حال بب مثلا مزوت اخدمي بدن وقلت باش وان بيفي ندارا ما تناسكر دنگ ما بتو تناسكر
2: هيفي اوا هيفي اوا بريز موفق بنكو تمربو ساعات اتقال لك خشبه
1: سر سر سر شعبو اهلا وسهلا شو وقت وقسم
2: سباسش بويته
0: خلق نماد زانم بيش كجا آلي دي تيوان و حركة وكيد دن دنرد بي پرادين اجباري وي شلل دنياي جشي كبه قوام دبين تفقر لف حركات خلقش افغاز ناوان دي بيش روش بروش باري ما قران ترد بي دخل اوي حركة نماد ميناش خود عدب رنگي كيشتي لخود يدكانا لبازار الگشي دي اجا خود فرجاكي الحركة سيجي بكي قلق سباس جبو وقوه دارين نارتا اما ويكي جيهان داويا خلق أخواس سباس جبو هفالي مجي نبيل سفوك أحمد خليل لسر كنترولي ساعت خوش سيدان
2: سباس جبو تجي دلده حطاني خلق نبين هن بيدنا باخير وخشيه ده بخاطري وقت.

0: دقائق سمعت أبا نايب زورة.
1: نايب زورة
0: تشتكي تدفي أليدا هيا برد بندور التكرية
1: نا
0: هرهبي دانكي كي جالكي خوشة يعني بي بسن راستي چاوا قو من أب طيبات أب ستران من دي دل روبالة تي انستغرام ما قوت أم بيونتي بدارة شي بكن دانكي كي جالكي خوشة
1: صاي موست
0: يعني حر قوتنك بهست تي شتنگی تا درد کافی. گوتن آواز استرانت شخیری گو ای گودارید کی تشت کیش خورا یازید کی گوتنان یانجی تشت کل جم خود دالفی نی.
1: ولی حالیا من تسران چی نکردم، بس هنگ زحمت جی. نی استرانا جمع بی کی سرعت کی اینه زحمته.
0: حالا تشتک چی نکردی؟
1: آنام تشتک چی نکردی؟ سیالا وقتا که نزدیک دامه دست پی بکنه.
0: شوبينر متى دخلنا دليل الحسين دبيجي ممكن اغنيه هوزان دينو نتشادور
1: مقطعك تشوكه
0: مقطعك تشوك اما دياري تبكنا

دستي خواب بدنا هاف وصوزا بدنا هاف جالك صوز إيصال هابون لي بلكي نرى سري بشتي أو تسعيرا يا جنم در كاتبو جالك خلك دنافس بلا دولو داني بون وسورت جوار قرتبون جو أم بنيت بون جو أف خلك أنا بجهي جن سري وبجهي نهاف لي خياي وزارة أبورية نرينا كوي دن هابو جبو جو تسعيرا جنم وقت عجو هات دسني شانكرين جالك زحمتي وبينا بشيا خلكي در باري فيه كي إيصال مد جوي دعوت بربن لهين جي تمي وكبري أنا ما قلت هي فيها كسكيد في تجاري نسكن دفيت مي هي فيها بحطها قمرة كاربة بردوام بكيش يانا حري خوش لبيشيا ما تفدا جارنا زحمتيش آليا كي دي هي فيها كجو آليا كي دن دس بيدكا مينا وقرا خلقين عفريني قو إيروش حزار مالبات مسترين كاروان جدا فرا قامشلو باري خدا خلقين اي عفريني يعني باري خدا عفريني إبراهيم حفتارو داخو يعني كرن عندامي كوميتايا يعني رابطايا عفريني جباكيش راديو أرتر داخل يعني كرن قو مسترين كاروان بو قو حزار مالباتي الخود قرام بينج حزار كس لسر وان باس و بولمانين قو باري خودانا نافچين عفريني دبرا عفريني قندين عفريني قو تيدا سيست كميون جيهاتي دس نشان كرنش بو باكو هستنا وان كالو پلي وان او بالهرگري واني ايقو غراكي وانا و بینجی باس و بولمان جهاتنا دست نشان کرن هروهاج ابراهیم حفتار و داخو یعنی کرن گو پروسس ها وگری دنا و سیستم که باش دو با ارمان جاوی گو هسانیه تیخه پیشیا خلکی یه عفرین گو وگرن دوری خواه پشتی چند سالان جی کوچ بریه جی دوربونه گو هم دزانن دیلانا دعوتاتنا لی دیلانا خلکین عفرینه هیه.

0: قطع يبو العالم يبو براسي
1: مالي معون جلاش كتينن
0: والله يعني شام حلب أف أف أساسيات وتركية
1: بريجي نولوبو
0: بريجي ولو بري
1: أسعار هاتن جوهرتن مثلا تشكي زاروك عشت دس بيت كحطاج قيسي
0: والله يعني أنا من يعني بلوزة يازد دوازة دولارة شورت دوازة سيزة دولار بانترون بونس سيزة دولار طاقم هي حياة سي دولاري براسي مثلا دنجي يعني فترة عيدا بشو قوانا أورتا تزبزبا دولار جي قلكي بلنبوي أو جي باندوراوي هي امكانات عالمي براسي ظروف اقتصادي قلكي بيسون از بيجم قلكي نباشي
1: يعني آخری کم 20 دلار اگر تخم جزارو کار بکرین
0: یعنی تخم کمی 20 نه تقریبا یعنی 20 تو بجور دی حیا 30 دلاری جی
1: آها او اوجی خفجی نفسا مسئله به 10 دلار 20000 یعنی ایگو زارو که کی حاضر بکه تقریبا 30 دلار 3000 زارو کی وی هب دخل ما هکی و بده چکه زارو کا و دوی خو بگیر
0: و دوی خو بگیر براسی نباش
1: ذا
0: جمرج يعني نباش براسي يعني انه انا ايرو باندور المجي تعدتي انه ايرو غوا جي جي اب مثلا ضرائب با محروقات با مثلا دولار افتزبزبات كبير ام جارنا البر تيت سعرك دركت ام دفروشن سر تيت بيشتي ساعات كي غارتنك دين شيبو يعني تعدل مجي تي براسي والعالم يجتي
1: انها شام وحلب دهندري سوري دي ون يعني ومنتين ابي دعيلي وكيد نشتركي تشريرتي جواري
0: والله تي كردستاني وبعد قرر الجماعة.
1: أها إجا فرق دنا في برابي دعاء تركي وآ سوري ده يجي عليه أسعاره ده.
0: براسي أسعار تركي جي طبعا تركي جي وك وطني مثلا أو جي هي قطع سرها بدورها يعني هي إنتاج وك بجودة عالية هي وجودة وسط هي سفك هي مثلا ضريبي معبرة قال لك هات سر يعني براسي قطعة يعني زيديد دولار تقريبا هاتي سر. تركي اما مثلا وطني جي مقارنه اسعار باروسال يعني الجمله ويده التجاري حلبي ومصانعي وان او جي دولار و3 دولار عبيت سرقه 3 دولار يورو 5000 تقريبا يعني جباري تاثيرك
1: خلكي تقول ايه عايده بتشوك هناك جرام بنجبر قصوف قطعه وان زيدنه تشقلا وان بر يعني يعني هناك بخلكير هاد دا قرطاندن لي ايه في عايدة آمازن خلكيت قوت يعني شورتن بلوزان قطني ناس فيكن لي خلكت بيجنا مقلكي بأسعار تصدمن
0: إجا أفا أمجي وكوانن والله أشتغلي راس وأمجي مصدومن براسي من تقو قطع صيفي ونولوبي بس قلكي قران هاتي نزم بمي يعني إيرورو أمجي هامشك ربح إجباري يزي بافي مسر يعني إنما سلامة أمجي جي باف رزقي يعني دبيز
1: أكيد
0: وقت بي تتنج مجتين خسين أجارات نسير بي محلات ما كهربي مصروف يعني دكان مصروف ليه هي يعني إيرو رو دكان بكري بشريك يمي دكاني لي يعني إيرو غوا غا 100 دولار كريا دكان دم از امبيرا دا 15 دولار دم از كيسه والا دكرم ب دولار يعني قش تيسر ربحا مجباري يعني امجي ندوي واري ان والله ام مبسوط في في في في في غلا هاني بالعكس يرو رو غوا ارزاني هبج دولات بي قطعه كي بت 2000 روبي خرب
1: اكيد يعني تعدل وجهتي ويك كارك يتكش بوغو سوداك وفيداك بك مادي يعني يك وشان ساعات عبد في كاري وزاروك لدوهان جباري يعني ويك فاكري دكانك جبو بربح لي يعني تميت او ربحا احري باش اقو
0: طبعا تشني هنس وقت اقو انا تشني هنس يك بشكي دميرو وجنان جي لازم ازهاتم از بربحم تشكي بنور الله هي وتشتكي فاحجي هي
1: مالي
0: ايجا حريك او دميري خدمي
1: يعني بلندبونا قمركي باندورك مزن كريا
0: باندورك مزن قطاج دربي سوريتي براستي والفر محروقات اجي بستي سدما زيدبون افان محروقات اجي شحن جي بشكي زيدبو براستي طبعا قباك محروقات بلند بن معاملة شامي وحلب اجي اوج تأثير دبي باعتبار يرو رو سير بي معاملة بفان بي مازود يتشغل ايدي عاملة بلند بن مازود بلند بي يرو رو عاملش دبلاك مثلا 100,000 داي نما بتسدي قبول دكي أو شيء عائلات دودة يخو بعيشين إنما أقول شخصك سبي حياة يباري وقت جوا أنا أصلاً ونشتي من سبي حياة يباري الدكانة تجبر 100,000 والله أصلاً ناني.
1: بل ما ما ما چما اون بدعا تركيتين چما انت ما تاني نلسر آسوري
0: اي براسي تشنهني يعني جرانترتين خوشكترتين موديلاتن يعني انو بيتر رغباندن سروي قطعا جران بقى تركي بيتر ميزاي هي
1: ليه برنجك يجشتي حركة وتفجار وفروتناهن يعني وندبين نوك حرصال ونوك حرعي
0: والله ما مستعان عن نوك حرصال أبدا كليا يعني أنا إيسال ما تقو وقت تقو مثلا جلي شتوي بحت بوندي ما تقو أنه في عيدة براسي يعني أنه يعني عيدا شو قش شتوي بو يعني وعالم إجباري قطعك صيفي بكرن شورتك بكنزاك بالطقم بك بفستانك بك أو حركة نحركة عيدي أبدا كليا
1: ملي ايش بركو قال لك زحمتي اكسي تشارز اروكي هبه و 100 دولار يا حري كامل وان دينه
0: لومنا ببراسي ام جين يعني نان وان فاجئين ما تقوي حركه بس لغور لغور اسعاري قلتو كده ام لومش عالمي ناكن براسي
1: خدي فرجاك الخلكي ايش عجيبك قال لك زحمتي خلك نما ظنون يا بري خبدن كيدك يعني حر هاويد بوهاي وتعدي وزحمتي قال لك سباس جبوتو تبليبونا تبريز شيخ موس احمد جباجاري عمودي خدي محلك جلي زاروك عمر ابو زور سباس
0: وهذا جاي كاتي سرجابي من
1: يا سعد سرجابا
0: هلا هلا

ما ام دروجين ججني داني وحازرتي وانا بيقومان جزاروكا دسبيد كا حطاني كتوجنان وحازر دي كندفان صالين اي داوي دا ام دبينين حازرتين اي جناجي غلاكي چه دبا وحرياك تشتكي دنجي تمام دكا هگر غلابي كي وقفتان كي بكره تي چانتا كي جي بكري انتي خفا كي بكري تي كنزو بانتاروني كي بكري اما تخص بشي اي قلابيا وقفتانا بمرابي اللي كاريوان هي ما اوهش داوي مباري خبدن باجاري عامودي بريز سروان علو او خدية محلكة چانتا وخفاية ويجمر بحسا ايصال بكي كابي اقبال جموان چاواي كحركة دس بي كريه دس بي نكريه جبر قومي فاني ميباري انا داخ يعني كرنجو ايصال بو تبقر جلكي كيما قلس زعيفة حركة نوك حرصالي اجبر قو بوهايا بونا قوتشي بوياد حرتشتي ده يجاوي سروان بمرابي امي هرن استرانكي حطاني حاضر ببه.

0: برز سروان سيد علي وخدي محلك شنطة وخفة أو بمريج باجاري عمودي أمي بنرم بحزرتين ججنيج علي خل كده تشاوى دبن كرين وفروت النيصال تشاوى يا أسعار تشلونة دمع تباش با
1: سر تشاوى تعطى وخوش وابدا فدامة مسباسي أولكن
0: يا تخشتر قلك سباس جارنا يعني امتميد بينن يعني امد حسن بلكي جو اي اساسي يك تشكاد كري اي حري داوي دروجي داوي دي اجا دست بيد بكرينا شنطة خاف قندرة اجا نظام تفقري الجمو دست بيد كري يا نا
1: خودي في فتري براستي يعني دفي ججني دي حركة كيم يعني نوك بريه و جبر مثلا اف جمركي يعني سري خفا وسطيا دولار ونص دولار هاتي سري قطعي جبر بوزني جاد الماء بشتي جملة وداتين جاد الماء جاد وزني نقشة جا حسب وزني واند من عيد دوني فا عاسيا هاتي سري قطعي شانطة جيولو أو جي
0: بس يعني يك يك تخازم ناصبكم كم أبو وزني هاتي سر
1: أو الجمر تجارج مرض بيجن إنه جمركة وقت يمتينين مثلا سري كيلو سي دولار ونيفة أو البرد دين إجا وقت أمدر عند كران وكيلو ده فين سرمه
0: يعني أنا سري كيلو يكي سي دولار ونيف تي سروه
1: أو كيلو كيا أو أنا أول جمرت حسبين أنا جو حسب وزني خفا دزك هفدت حسبين
0: أري كشي بها بلي ما خفن هنا أو بخو جارنا جي كيلو كم يعني
1: أري هنا أري حسب وزني دمين يعني إنه ولو وسطيا ما قوين الدوني باحة سي دولار هاتي سري قطعي هاتي سر
0: يعني أري تقريبا وسطيا سي دولار حياني سي دولار ونيفا يعني دو دولار ونيف حتى سي دولار ونيفا حر سري قطعاكي هاتي سر
1: راسا
0: إيش بلي قو دولار جي أم دبينن يعني برامبري ورقا سوري أو جي بلندبي خافا قو عيدا بچوك دهات فروتن بچقايسي بو إيرو بچقايسي
1: والله ويش أغي يعني ما بصد حزاري ده خافا بون وأنا يعني تبي بلند بونن مشكلا يعني صدو بيس بينجي سي چل بينجي دي ساني أمجي فيدا عندك دافين سر وقت أقول دولار باعتبار بلند بوي بيع كيما أم تخازن أنه بفروش يعني أم قلت لا بين سرجي راسي
0: خاف أبسط حزاري وعيدا بتشوك دفروت أنا هم بتقيسي دفروشن يعني هم بكر نكن وني يجي برابحن يعني دولار لاليكي وقمرك لاليكي
1: بخودي تاني تقاربي بلكي براس مال هنكي زيادة تر يعني بصد ويس بين جادن نقول بري وانا
0: بله يعني إيش بستو بينج ماسكا وقصي دولار هات بسر حقي خفي تاني يعني أو درت كيف تشل بينجي حزار إيش غيري دولار يعني قل كي بوها أبو يبرنجا كي قشتي
1: راس يعني هذا ما هاتي يا راس
0: إجا بران بري وي حركة جيتنا يعني كرين تنية
1: أري والله كيم يعني وقت بيزن شولي عمودي ما بيزن يعني بوي زبوني بري بيزن بوي مرحبا وساعات خوش يعني
0: يخلك بجنق نجا أسعاره
1: أري إنه تين خذي دي ساجي مكان كده في هذا قال لك إيه عندك جيم دافين صار والله بس بو بفروتين يعني إيه بخذي ولو كي معنا
0: إيه تخفتني الجم تاني يا قندرة زاروك مزين كاش مربيش
1: خذي نساء إن شنطن وخفن كلاشن بابوجن بس نساء تاني نا
0: قش نفسك نفسا مثلاً قش بكيلو هاتي سروان سي دولار حقوني فتي خصتن شنطجي نفسها مسألية.
1: شنطة أو بوزنية ندان ما يتهاجر بس إنه سري قطعي بيكون دولار زي ذكر حسب قطعي من يكوني بده دون نيف دولار زي ذكر الماء.
0: مالي. موديلات إيصال شنو إيه خفة؟
1: خدي إيه الجمع مشكل نايك أنا أديداس أنا قلك يعني موديلات أنا فاشون موديلات يعني حر شركات
0: أنا خواز الناس أنا بحصل هذه الشركات كم رنجة كي كشتي مثلا رنجة سبينة ملونة بلندن نزمن مخفينة
1: بري صيفي راس في يعني سبي بري ما نعرف دهنن وجام كحلتين مثلا رش هن خمري هن كسك هن بيج هن رش أهلو وصادج يعني نعرف هفدتين يعني رنجة صيفي بري بري
0: مالي وبيضاعش كان قد آنية وش كنت ينم بيضاعي
1: خدي أم جم تجارة تيني نام دقارني أن يقام شو بالحسن كيب أم جوان درا تيني
0: آها وانج تاني جفيدة كيتين أو تجارة ناش كنت ينم وبيضاعي
1: خدي مشكل او يوق ديجن تجاري مزن يعني بطري بدعي صيني تي ادريا ايراني ارتين يعني قالك جي بدعي بها كرن ادريا ايراني وار صيني قوج مرتي قو بها بونن قو ريوان دقوي
0: افا وزني وسي دولار ونيف افا اقج ايراني دي
1: قمرك اماني فيدر يا وقمرك هاتي سر مولو
0: كما هم بدعا سوري ناينن
1: والله براسي يعني عالمي يعني المنطقة الصيني وفيتنامي تينا بيوك بجودة أورجينال وبيجن وطني تتي يعني جودة جي بيسهم وكشكل جي نخوشك يكتي لنا رغب يعني
0: أها يعني جبو مثلا خوشك بوني ونق بلكي ناية أرزان تر مثلا بشك هي نكارة مثلا أبي فيتنامي وأبي بوها بكرة
1: والله ما أرزان هبني يعني فانك جيراني موانتي نجي أبي رجالي نجي يعني تليد ناري وطن عمليت نرن يعني مرو الخناق يعني منظر عينه خوش يعني هذيك وطني تين يعني
0: اري بس بشك هي النكار يعني ما جديب لا بخاص مشوي حبكي ارزان الخوك
1: اكيد هي وتينا اي والله وطني براسي مدا نقص ما قول سفك و نجا زاب زبور كبير راجي يعني صيني نو كيدرن يعني اي وسط يم يعني
0: وطني وبتقيسي مثلا خفك جنا كتشا
1: والله وطني متدا نقص نتجاري والله مسعاري واجنة من وسط يعني يعني جاكي جران صيني يعني مقبولش بمنطقة مار يعني
0: شو شنطة الجمتة هانت مي مرات
1: والله موديلات فر الجمة هن يعني شو موديلنا دايدات كذمتين يعني كر موديلات جمانة سفك هن يعني شل حزاري الجمة هن حياة جراند سدي
0: قش إيه دستان يعني إيه بشتاجي هن موديل أولوج دركتي
1: والله إيه بشتا بري متاني نكيم دشون ما نما يعني وقت بونو كيم مدرسة ياقل دوام أبا كيم دشون براسي ما نما داخلن بون إيه دستاكش يعني إيه بيا دستان
0: أن هال محلات إيه سر إنترنت هم دبينين قال لك جارا مثلا قطعات شنطة وقندرة بهفرة ولو دنسقينن هجا رنج به هجا المدير به هجا الماركة به ان فيها كيم دبين العامودي شما
1: والله الجمع يعني جاري امبرجي قلقي دان اخين يعني هان مثلا شنطي سارة هان كعبير هان باقي كيمانيا مي
0: مالي او جبوتش مثلا هون دان اخين بوهاترن تناني يعني مثلا
1: والله مقبول لا والله بيكون مثلا مواد عروضاتها مثلا شنطة احذية بالجمع هن اموام موجودة بن ايدن باعتبار جنكي جراند بالعمود يبقى يعني جنكي جراند له كيم ذكرن كيم
0: شنطة جي تقول نفسها مسألة او جي قمركاوي بلند بوية
1: راسة
0: او جي بوزني
1: والله ايه ما بيجاري معانين وق مشترقو يعني نيف دولار وحسب قطعي بيتر هاتن سر نبوزني دانا ما قولو قيوان دم جاندو بهفرة نزانم بس سعر زيادة كربونا اكيد اوجي سر وزني ما زيادة كربونا
0: حر سري چانتاكي مثلا چقيسي تينين سر
1: شاوا
0: حر سري چانتاكي چقيسي تي سر
1: لقور سعر ايه معانين
0: چقيسي لي زيادة دبي اب قمركا هان چه تأثيريتك حر سري چانتاكي يك بكرة
1: اي والله يعني قموك مشتركو زيادة بونجي اي سفك يعني مثلا حاني في دولار كينا حياة دو دولار سي دولار يعني بلند بونم ابنها بونجي بونو بيازة دوازة دولاران وقش بلند بوني
0: مالي چانتاش چل حزاري دس بيتك حتى چقيسي الجموة
1: حياة دست حزاري اي قرار
0: حياة دست دي حربو هابا بقمركا زيادة بيان نشرت قطع القوري قطعي نوك صولال قوري كيلوي
1: والله وك مقوت يعني حسب موديلي وحسب هناك سفك هناك شغلي أحزي يوانجي مثلا خفا هناك سفكتي هناك جرانتين جاء أو بوزني وقم قوت يعني ندان ما وان سعر أوتوماتيكيا زي ذكرن أكيد أو جيز قور وزني ما نبرسيج با وفاولو هاتي سر وهو
0: وقم قوت دس بكت بالعادة يعني مثلا چانتا خف داويتين كرين ونولو دبينين أفصالي دي داوي قهرتنا كتير چي بوية أو جيناء مثلا يك چككي بكرو دي جيدة ميت بيجي أزي خفو چانتا بطبقين أو يعني دو چكاتي إجا هون دبينين مثلا درنجي دي كرين أوان دي چي دي ججنا دي يان نشرت أو جي يعني حركة وجي دس بيت كزو
1: أذايا هاي يعني قالك جارنا تين دنياك موديل وقت بيجي الجمع هنوي بين مثلا بيكون جلا كري ولونه قمري بيا لونه كي محدد خاصه بيكون جانا نموجود يا نماي يعني تطبيق هي جارنا هاب زحمتي هي مثلا كنا اقرن تبي حصرا سر بقول لوني خفيفه ولا لوني شقبه ولو دخل
0: حركاوجي ولو بفيا كي درنج دس بينا كمثلا كرينو فروتن
1: بري
0: وك انا كحرصال مثلا دس بيدكي يعني هينجي زوي
1: والله قال يعني بري انا تقرك دس في بك يعني باوقت بيجي ججل عندك جرماي يعني حركه فرق يعني وك ما قول يكتي جمرك جملة وان بها بنون ودولار جي بلندة صدمة
0: خلفة جنقم
1: ري والله
0: حاليا كنت ببسك أنا زي عيدا بتشوك بقديم كابي وخدي شاب كلي خو يعني حرب وها تردب وحرتش
1: جران تردب فري من لجي بيكون موظف يراد بيه مليونك راتب جي بلندة وانا بركي حركة شيء باي بي كريا خاني بده ويزاروك أربع كرويش كير بكرين أوجي فقيرة قديم عيني وامشي
0: إذا تشلو بورد قد مثلا اعتماد هو بوك موسمكي عيد ججن وين تشدك مثلا
1: والله امجي وقت بيجن على التوقف لما شن بيع هابت هنا يا بدا عيد مدين تيني جيانا مثلا دين تجارة جيانا المنن سر تيسير هذي يعني هابت هنا ما شاك
0: بعد الوجيك مثلا وجيك جديد كاني بكري دني ون كهربي دين شحنة وحركة حرتشتك زيدة دبي
1: خودی کش بوان کهربا بوان اما سوکی مثلا وکی دن کریا دکانان هر سال بکن زیاد کلمه منچاق
0: خودی فرجاکی لو تبدا ول ما تبدا جی بکه خلقش یعنی راستی تعدی هاتنا براستی تو خوازی تشکیل تالی بیجی کرم بک
1: والله ما میبین شما وضع از وضع بیوین خوشتر ببه از گمراکه براشتین یعنی تعدل مجنية ومن لجي وقت بيجب بكرة وجي وقت بيجب عيش خارة يعني دولار جي بلند أو جي داكا وهين شي تربة أفي يعني
0: خاصتك يا مبرن تسعيرا نمجي باش ببي كهربا جي باش ببي وحال يكلا آلي
1: يكي يعني أمجي بعيش من لجي بعيش أسعار مقبول بن داكا فناري وأمجي تخوازن كيش داكا في دولار داكا وكمبرك داكا
0: هذي أوى بوي هذي أمازن تمي يعني أف أف تشت قشوي ببن وك درباس بوي با جواب كان خلقش يعني بنا وك هف خلقش بون بحالي هف دفيا دميدا بريز سروان سيد علو خدي محلك شنطة وخفاء بمربوش بعجاري عمودي أفسران دياريتا بكنا جبو جوجيان تفد بمرب بكنا ساعة خوش
1: ساعة خوش

0: قلابي وقفطان وحاضر كرنا كتشو جنان أو جيبو يا يكشري ورسمين ججني وبري وي زيدا تر إجامو ديلات صالانا درت كفين رنج إي بار هبي نما تشيد بهم إيصال الخوبكن برانيا كتشو جنان أفن بتايبت ججنين إيقو بيتر بلكي بچو كنكي باران وجمد هبو وكا آنكا ججنا قرباني مدبينين جوهاتي يقو هرتن أف ججنين قو غريداي هاويني غلكي خلقواني يكان دكرن بريز عمار عرناسيش باجاري قاموش لو خدي محلك أفروتنا وان جولانه او بمريا دمعت باشبه
1: دم باش صحابين سهلين
0: قالك سباس ساعات تخش امج قلابيا او قفطاني يقول الجمواد دسبي بكن كايصال موديلات شنو
1: والله يعني وك هرجار ديسا موديلات او قماش كودريه تشتك قماش نظريه موديلات شت حركاتي وغيرتنا
0: ابانا قلابينه
1: قلابينه
0: او قفطان
1: قفتان جي إيصال موديل دركتي قماشي غربولة بنوي ساتانا أو داكتي إيصال
0: بلي
1: وأكثر شي إيصال موريك شغالة محرك شغالة يعني بري تطريز بو إيصال موريك شغالة
0: قلابي جي بموريكن
1: قلابي جي موديلها موريك دركتي وقفتان جي موديلها موريك دركتي
0: وش كوي داكتين
1: خودهم جي كرساني تينن أمشامي تينن شحلبي تينن مشكل
0: فرق دنا في برها بضاعيد هاي جوالاتك حطاني ولادك مثلا
1: أري ولك جودات هاي فرق هاي
0: كي جان بيتر جوداوي باش
1: ها كبري متاني جي آلية عراقي كردساني و أرزان تربو بس نها بها ترشيبو بجن هما بري خداي حلبي وشامين بضاعتي تيد
0: مثلا بتقيسي وتقيس فرقه
1: ياو از بيجمت يعني هر دوزه قطعه بري 5 دولار هات السر دوزه قطعه ايرو دوزه قطعه 3 دولار هات يسر
0: 3 دولار
1: بنجابو 3 دولار
0: ابي اعطش كيده كي وتاني
1: ابو جالي عراقي كرساني وتاني
0: انا كا اجاوي سوري تينن اوجي او اسعاري وتشواني فرق اي باش
1: بس فرقنا كان هابولو شحن والقاسيناك الفيلو بس يعني دوك بضاعتها ما تاني بريها بضاعتها ما تاني خوش تربو
0: اف 5 دولار حطاني 3 دولار شلو ابو سري قطعي ولو ابو هابوي
1: نا هر دوزة قطعة سيري من 5 دولار
0: هر دوزة قطعة بري 5 دولار ستندن انا كا 3 دولار
1: اري والله هاتي 3 دولار
0: سوري ارزان ترى ليون دبينين عراقي و هريما كرستاني خوش تربو
1: اري والله خوش تربو كجودات كقالب كتطريس خوش تربو والله
0: انا بتمام يعني ملك كرم
1: أب تقريبا ده صالي من الشركة كانت شغلي يعني كبضاعة تاوي كقلبي كتطريزاوي حمو خشبون بس بجابين ها أب قمرك المبهاكرن إجمار زحبة شيبو والله
0: ملي بالتمامي إيوان أو ناينن يعني بالتمامي ونما الجهري ما كرستاني وآلي عراقي
1: بلي أم بينا بس وكبري منما قارن قالك يبتينن بري ما بكميات تاني ما قالك تاني تاني بجملة جد وزعانت إيه بس نها نما تزبطي والله
0: مالي. مثلا بتقيسي بو فستان قفطان انا بتقيسي
1: يا از قفطانه مجوره ثاني بس بجبتك قلابي يا عادي يعني هو بعيدات شو مبسطو بينجي هذا الفروتنا نهابو دصد هزار نفسها موديله بس يعني كتطريز اختلاف ويا ونفسها قماشه مبسطو بينجي فروت يرد الصدى وانت بيجنا ما يعني با ما بري بصدو بينجي با الصدى يام بيجنا والله باقوم ركبها بيا وشحن بها بيا أهولو
0: قال بيا سوري بچنا
1: خودي سوري جي أو جي ولونا أو جي لونا بس كأم بيجنا تا كجودات كنوعي إي هريمي باقش تربون
0: مالي إي سوري مثلا وك سعرها كبني وبجوداك نباش
1: أريك قماشي أنا باش والله
0: قفطان هنا قفطان إيصال بيج قيسيني في عيدي ويبيترش كيدك يعني قفطان جي إي سورينا
1: خودي قفطان مشامي آني هبهم 40 دولار هبهم 45 دولار هبهم 50 دولار وما شنه شهري مجي آني أو تقريبا 25 دولار 30 دولار ما آني
0: مالي مالي لنوك إيدن أنا أوجي نفسها قمركي يجيبوا هابونا
1: آري والله بهابونا بس يعني كان هابي جل آلية حلبي شامي أم فيجا يعني بلكي دس بويدري بكن وضعاش ويدش مرواري إن شاء الله
0: ما أفضع أفا وطني أفا سوري تبحثايت كان الشام وحلبيتي
1: بلش هم حلبة تي بس جودتها ينولوا يا بس في جهاب على أساس معامل ورفة بالمعامل شغلا
0: إيه ما بيأوجينا بوهابة
1: اي والله نبها يقولوا يعني. بس اي في يعني نهاب بكاسة ما بهاوية
0: ما بس جي قاوك جوداوي باشتر بي بيوم عمل النه بجوداك باش وخشقبونا زيداوي أوجي أسعار بين قهرتن ما نولوي
1: بدي ولو جي خبراتي
0: مالي يا برنجي كي قشتي كاكرين وفروتن يصال بعيدي تشاوي
1: وخذي يعني عيدات شو بيتربو شغل بعيدي كيما بشكي والله يا عيدادي حمقى شغل كري بعيدة بيقول رجلي ما هنا عيدة قال فيها ما هنا
0: وفي بقى دين بعيدة
1: يا رب هاجي بنا وأف مخ أقدر عاجي إصادا كدنا أقدر عاجي ذا كدنا أوجي هاري من مر هاتنا ودي أوجي خوش كم بس أوجي بهانا بشل دولارين بينجي دولارين
0: أف شنو فانا
1: أف بجنا ودرعة كويتي يعني شغلة كويتن بالأساس
0: أو شنو تين وقية وقتش وق عبي
1: وقلابية وقلابية بس كنا شيء حمام ترستي وما مخاوير آنينا ما مخاوير قالك آنينا أو شو ليش شركتها كانجن أو شغالن إيه
0: أو بتشنا
1: قدي هنا بدو صدي هنا بدو صدو بينجي هنا بصير صدي هاولو بس يعني كجودة تاوى قلت كي باشا ما شاء قلت كي باشا أهري والله
0: لي فروتنجي نوك عيدا شوي عيدا شوي جي تبلي تبلي قو جمت يدهبو باران يدهبو خلكي قالك قو ما دام بو قفطان فد جوي خوش دخوش يعني قالك خوش تبو عيدا مظن إجا أسعارها تنقهرتن تعدل خلقها
1: ودين أنا عيدادي عيدادي تيتربو شغل كحركة تيتربوها يعني أم دمانة يعني باري عيدي بده دو زروجة أم دمانة حتى دو زغي إباري يكي إباري مدمان
0: أنا تشلوي أنا ودمي
1: حتى ساعة شنو مالك أم ساعة شنو مالك
0: شاش وندرن مالي
1: هشت هشت أم بشي بام حازر كم بام هارد
0: لي فرافين لوادرنا
1: إيه
0: فرافين لوادرنا
1: أريهم فراوينا بالأساس أم لاخون أم شين شيفات خون
0: والله
1: أري والله وصالحي وصالحي في رجع رجع مالي فراوين إيش ناقن صالحي واري
0: ليه تعب إن أول ما وقتها إيجو في فراوين ينخوي بيش شيفي وقف فراوين يبخو جاشي في فراوين جشت كيف سرهب
1: أري والله في خبرات يا
0: خدي قوتي بودي يعني العمود يجي العمود يجي بري أنا ميفاني مهابون واجي بحساس وكيكر قلكي قلسة يصال يعني تفكر حركات ابدا تنيو اسعار بلندبونه
1: خدي انسي جمع خدي الحمد لله باشا نقول باشا بس نوك حركة يعني ها يعني براستين ها نها تجديد ما نها تجديد ما خلصنا مشغول الشغل
0: نعم هنا زندين مباشرا
1: حركه باشا هنا قد اجنام بيش منا شعبات كشعبات تغنيتي
0: خدي قواتي بودي خدي هيزا كمزن رسقي وتبدع في ربك قالك سباس يعني برنكي كشتي يعني او حركة قلسة لا قامش لو جدا هي هيد نعبراوي وعمودي بيقومان يعني بتشكي خياي وتشكي ناسكرية ليه يعني تبكي نكت عدل خلقي هاتي في بوهابونا قو تشيب لكو هرتنا قو تأسعارات
1: تشيب لكو أري والله اختي تعالى هات
0: قال لك سباس شبوتا وتبليبونا تبريز عمار هرناسي شباجاري قامش لو مرة بساعت خوش
1: سباس سباس كرتعبا أغر بينا

بدنجي سيما بوسترانا سيما بحسينجو كتشكج عمودي يا أفستران نهدر خستيا سلافي ما جيرا مي خلقا خجي بداوي بكن قهدارين هجاب في آوائي مسباسيا وتهب داجي دكن سباسيا هفالي خجي دكن هيفا سليمان لسر كنترولي دورين العلي جي آلي كاربو دلدار خستنا في خلقه دا أجي دلدا يوسف بورابون بمين انتخوشي دا بخاطره وا

تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبها كنهار.

هروسا دم بيت بوري بي خدان وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو غاوي دمان كر واسو لدو بهنا.

Bye.

ولا خالو جمع جذل جمع كسار خلو كلام جهد سكن دي خير خانيا وجوابك بمش خالي من عزو بقرائق ولا لجمع جذل وزش بورسين ولا دي فريبان وقربة كاري خوف كخالو يمخا بالي بند رامي هو بند كقال دسته من كلام شدار دين وارخ له امها ده وارخ له ام خاله والقرد ما الغريب يا

جمك بقل ما قالوك جمج بقل جمك بقل ما كلام جهم كذب قال بجوابك بمشقال من عذو بقرايوك بل الجمج بقل وزجد بورتن الولاد غريبان وغربت قالوا كاري فوق

كازي خير خان يا جوابك يا شخال من عبزابك راب بل شمي شمثل الزجد فارسين الولادي غريبان وقربة كاري خوفك خال والمخ بل بند روم يا بند كبران دستي من كلام جيدار زينوار خال والمخال

دبابي فراتي ملچياك بيت شبابي بشيا طابوركي عسكر دا من أبوكا سر بخيلي درقسي درابي آغا درابي درابي بابي حفية ما درابي درابي برنا مكولي رو دردي مقران درابي درابي آخ درابي بابي فقيرا درابي بابي كرمانجا درابي

I'm going to go.

درابه ای رو برینا مکوره دردی مگرانه بابی کرمانجا درابه.

شانم عايشة شانم بدرد وكل قرانم حيفاكك يا عزيز بابي فقيرة بقلشي فظالمة كلها دمدمي فورا بشنو بالا بيا غايدة بردان لو أقدر ربي بابي حكيتي ما يرابي درابي برينا مفري رو دردي مقراني درابي بابي كرمانجا درابي درابي بابي كرمانجا

وي بلي دوسك عمي شبيرا يا هاي خاي هاي.

اي بلي مولا بارك رش كرش كنا انا ظالم ناس بلا حيران من صور تري نقر مدى سرده سكتشكي واجهي اي بلي وزي حيران خل جزير بان خانه نائل مرگز مشوا پیشی اي وزي حيران خبم سوزانا ملا مرگز سوزانا طيا برتوز و عجاج و كريا اي وزي دست حيران خبم راسم ملا حور خيم و چرين و كيو

دبلا حيران مسابي هاي بلي مابود وسكر براي خاي.

أذابي فليت باشا بغتا تخلي من قيتو جيتاني تاقروني سرخاتري من بور قري قيتو جيتاني.

لبشو ما شر لبي ما فرمونه اسكرين في اوميغرونه اي ورا اي ورا سقه بوخمو بو ايولا والجريو سامي.

حميدا قربا دورا لا ما لا أميا مدي تبو كارا لا البشتا تياو مقلا دابو دورا ولا سرا حياو حقاد قاقلا ربنا فيلال بشعر سرا لا تفسير ملاو مقالا مالي مبقي طمير ربنا للحميد هياو بقداء ونشايا من حميدة من ملاو Yeah.

كشاب بواقيا لعب ما آزنا دانا خبدا ضلنا مكتقام من روح شارنا أخبي الله وجنقي بلا ربر بقيا قديم بباشر أمينا بخدا وكال صوتنا دانا جنب بنا.

بجنگ گلار بر بگر گدی مگوبا اصل قیشانه بخدا و کل بلاد جمر خانه ای ابي جوز خدي لك المبالو دالين دالين دالين حميلا بقى كان يا قدامي لا مبخير خلا على جمع جمع الله يا قدامي بقى ملا كرك ملا محلام وحميلا لبيع برامو إمرا باي بدا داتي لا محبتا زحمتا يعني دادا بابو بلاو أبالي داتي لا محبتا دادا كتبا كيكي خلاب تلاو

روحك همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحك.

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدن، ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها، مرة تغمض عيونها.

كلمة أحبه تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل

بريخرم شو بشينو بشلمو أبخو شو مرحيمة دارتا اف ام يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5 بشينو بشلمو أبخو شو مرحيمة دارتا اف ام بتحرستو حثو ديدا مفرس قولو رحيمو أرتا اف ام معكنا على المايك والكنترول داني صليبا

شنو به شما بخونه قهرتو شما رحیمید ارتا اف ام شما رحیمه ادیما یم تحمشو ایتو محتفله بوعدو دسولوقو منی او عاد عیدانو منی التفاصيل دو عاد عیدانو مدردشینا عم حدودي ابي وحوزينا من كتله دلالات وعيدانو وقي انه شيء او قي عيتو كوم اعتبروا لي ح دمينا ما عاد عيده مورونوي وياقوري غلبه. مستمعينا حلقتنا لليوم بدنا أو قبل ما نحكي عن حلقتنا اليوم يوم الخميس يصادف هو عيد الصعود فبدنا ندردش مع بعض عن هاي العيد ونشوف طقوس وتقاليد هذا العيد وإيش معنات عيد الصعود بحسب طقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وبثر ما إيش مو مدردشين عم حدودة شو مرحيمة كتلة مديسة خد مقتطف وعضاد أبونا ميقرو كيرلوس دوبيلا مديسة هي موضوع نوثو علو عد عيدانو ويعني تفهمينا زد من كتلة دلالات روحنوية وعد عيدانو.

بشانو بشنو أبخونا قهرية وشو مع الحميد عرطا فيم وعدو دو سولوكو خد ما مردي احنا قميدينا مودعونوثو علي قم دردشينا اشمو عم حدودي علي بثرك حوزينا دمينا ابون كيرلوس من كومرلان ونكو بيلان مودعونوثو علو ميدانو طبعا ميخم كلمة دي خدمة كمي وخدمة كمولا شبقونو اي عيتو انو وعدو دو سولوكو هي يعني كوثي ميقم مو فنطو قسطي أو عدو دو رشيش طبعا يعني كميلا أنه اختفى دمراني شوع مشيحه لحتى متحاول يعني مدمينا مي كان أعمينا إلى توي كان عايوشو بينا هي أميدانو نتيجة دو روح قدسيو لجنة وخاكو مرانو أموران مشيحو يعني ليحل بالإيمان في قلوب بقلوبكم خدواكم وربو عربو طبعا أميدانو بفضل دو روحو قاديشو أكيد يعني نغزوح رينو بوعدو دو سلوقو أنه هي مراني شمشيحو ميقم ما نوفق دمينا ليش ما يوميق ما سورق ليش ما يو الطب لي مني انه كرزي ببريثو كولا ومر لي لن يعني هاوي عم يخو شلطونو غلبة قويو فزوخهم تلميذو يعني يرعو كولا ومعميدو اني بشمي دوابو دوابرو ودوروحو قاديشو وميليفو اني انه حفظي كلمة دي اونو مش غالي ايبي اونو كتوينو عميخو هل يعني معدو هل ما خلصو بريثو كولا طبعا يعني ومقصد هانو اشغالياثي لتوا بس التلميذة انما الكولينا ومقصد ايبا بالذات هي اي عيتويو طبعا مليلا انه فوشو بأورشليم هل ما مخابرنا نخو اونو لجن هوخا دائما وعدو دو سلوكو هي كصدف يوم تحمشو إلو عاد عيدي رابي خد ما كدعينا خدي قيمته أو حتى وفنتو قصتي دائما وقيمته أشعاني لسي دائما يعني كثيو يومد حوشعبو إلو وسلوقو دائما كصدف يومد حمشو طبعا وسبب دتلوثو اللي هي ديسا يعني كتلة أهمية بواحد عدانو انه هي قطوع ردوثي خدمة سالق فيعيتو كمو يعني اي مغزى او اوفكر ديمشي حيوثو او اوفح وايمان ديمشي حيوثو كم تعالق بو انتظار ديمشيهم

0: شنو شمو أبخو نقحرته شمو رحيمي إدارتا اف ام طبعا شمو رحيمي وطقس دمينا دو عاد عيدو دي سلوثو يعني طبعا هي كوي قيرو خاص بو يومانو كوي دمينا يعني صلوات خاصة بيومانو إن كان بفنقيثو أو حتى كمان دمينا بوشحيمو وحتى التراتيل دقيرو كلية يعني كوثن بمجال أو دمينا بمحور دو سلوخ طبعا قيرو علوه أديوما بعيد عوثي كلية موجود وقيرو علوه كم شاري ما اشتو فلقي خدمة كدعينا شوع شبقونه صوصو تحضير بفرمينا تموني فلقي كمشاري وقيروه وكوخورس وقيروه بفغرو دمشيحو طبعا يعني دوبينا ديسا موضعونو ثحرت وعلو عد عيدانو انه هي دائما وعيدانو كوثي بصر موعدو دي قيمتو باربعي يومي ويعني دمينا يعيتو او امشي حوية بالمجمل كمهيمني انه موراني شو امشي حو سالق ليش مايو بقشمي لو بس بروحي وياتو هي علو يامينو دوبابو شمايونو فا يعني هانو كوم اعتبر لجن هو خاني كوم اعتبر انه هي حا مع العيدة رابي غلبي غلبي غلبي
1: يلا

وهو خاشو ما رحيمي يكون معطينا لي حريته دي تحرسته ود أديو ما تمانينو يكون مدل الموضع نوثو باسمتو عم حدودي علو عدو دو سلوقو. هيك مستمعين الكرام يكون خلصت حلقتنا اليوم من برنامجنا برنامج المستمعين اللي خانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبعة، كونوا بخير.

جوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

الوطن جيبوا حقيقة بالسيني دست حزار من لدبويا دفير دابويا وك من جقر خينا

والعين يلي تكحلت، والعين يلي تكحلت من

بسك تيجي حارتنا يا عيوني. تتلفك حارتنا

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته